0: تسع مناخ بس تسع مناخ نانوك اف ام هنا ميجا هيرتز
1: نو موتي لسمك إلي ما ساعود
2: أكاسي نغم نغمي ما افم تشوفياني دي امي مغسوق نو ياقاللوني سغني للاقت السلوني ولوكوت سيسامانيك ونو عملوا تاتسميك كي السنغتين نغاقبوك أنو غا أفنك إباسيك سيكون تيموت ميتغد سيسامتون عانو تسوكسو سغاقت السا
1: بأ أوسكن فنوك
2: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.